كفر بالمنعطف راحة للنجاة فنعود من قبلي نتقافز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ تعبدت على جبل البسلان حاربت النوريين صقلت سيفي بعزم سيف أضاء الصريخ الصرخ

0: جاهزه.
1: ان شاء الله تصير كال ام تجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.